0: Amazing.
1: الحمد لله مهزم الإسلام بطره ومذل الشرك بقهره ومقرف الأمور بأمره ومستدرك الكافرين بمكره الذي تقدر الأيام ولم بعزه والصلاة والسلام على من أعلى الله منار الإسلام بسيفه أما بعد أمة الإسلام أبشري فقد بدأت تباشير الفجر